0: مواقعلون مريح النتر ما حرر نبله عبن جبرو سانيتاتن مدباتن بخفيل زيكونس بملعة ملكي بمحب كبرن حبه نايلوتي نايمح داس متسننا قرون مخري زيقلات ألا بيتنا بيت برخت منفس كدوس المكبارة سير حيلنا نتعاد قوله ورن زيناتات عالمن مسيساي أكواريطة بقال بسرات ونجيل بحاقوس مسكانا صلوتن كتب زوا السنة تزرع بيتنا هنات قزي أبير بخبر زلعلو البيت مس إنها هنات بدكنا آخن حقوس نباحكو لنان كابن دقة دقة نبيتهم زنافق ولد مركب عبيت أجاي إذا خاب جبري تم كحت خان جوقان زخنة تقاط البحر أبون عدن زمت زي كنا بمسارات كارك زعبير كارت سرعة مزهولي في سوم عرف كل تفاد شعات سبك أنتك جبران بزبل قرات والثانية جاكينا مسارات بيتنا كم زروبابيل إمنا خورنا مالت إمنا معزن يسوس كريستوس كم تعبت متذكرات مرافع وقت خفاد شد شو سكاب شو عت زلوا نمبر مس وقتي كحت الناي زجرم جنا كنا نكبر على ماي كريستنانا كبر نايدم واقعات خفيل وامو نزي بمن تصار مسواتنا هو أي كجر منا نايزل عالم زتريلنا كبري النار أنا بقيتنا بزلعتنا حيلون نبرت ماني فلت بيتنا مو فار من فسق دس بمخان مدهاني سرابيتاتن كابو حلف بزبلون مدهاني كباب نحبرة سبن عالم يدك أم لا يخون بارفقران حوات زابير باركم سسناي
1: كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن ناي لامي مدب فنوانا أبزي الزازم أبنيت محمد فنوك صابن الراقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس